كان باركي لو ليختر إيه كان جلتر السهار متنازة نخلي شبيتر هاتي فلخني مصفة وقاوس إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقاوس هاو تطعو بيبي مال سوست فوق أني شلتي تاس وإيه بيسي سامي ليه بابي ديبي سكريس

كان باركي لو اللي يخطر إيه كان جلتر السهار بتنازى نخلي شبيتر هاتي في الخني مصفى وقاوش إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقاوش هاو تطعو في بي مالس استفوق أني شوتي تاس وإيه بيسي سامي ليه بابي ليه بيه